وانا تقل وشيش ككل كسرت وكلان سريكو شقيب هونال سايجو لغيل تغران كاندلار يا يالي كان رايت بلتشي سك في كلال نينقي انا اخوان كلاخ تيوغني نينقي خما يتشابش ولغيك لقواخ السوزة انا سايتو لغيل تشوكري لي ميسيونيرو تشوكري باكو لي مينيستو تشوكري بلي خونتا ديريكتيفا سايتو لغيل تشوكري تو غران سالي كومو نيل غران كاندلان يا يالي كار وكان لي سايتو لغيل نخد تخلا اخوي تشوكري بلي كومون او ميغيل بوب سان خورخي كارشا الفونسو كوكشول خلاسيك سان خوان شاملكو اوليفيا كيه Bella Vista Cobán, Ricardo Yat, San Pedro Canao Cobán, Ana Chen, Roberto Tot, Colonia Municipal, Celsipche Chamelco, Magdalena Cal, Víctor Saquil Chirashken Cobán, Vicente Tut, Paulina Cal, Seobuk Chisek, Agua Esteban Chocó, Jala María Azul, San Juan Chamelco, Rigoberto Choc, Chicago, Estados Unidos, Cecilio Coy, Choco Show, Santa Cruz, Verapaz, María Teresa Polchunut, San Pedro Carcha. Bueno, que indice hecho la gente, la recam, choquere, panteo, shnacarán, sal, sale, chor, has, etcétera.

قلي سيتو لخيل تغرين تقاش نومي بيلي بيلي بخونا لسارتو تشيلي الراديو وكنا قران اران سكندلر يجالي كر جولي كاخيل جولي كاخيل نخون كلاخ جو كاخولي كاخيل سيتو لخيل تغرين كلاخ جو قوري البرقي وران كندلر يجالي كار انا سيتو لخيل تغرين كوالوكا سيكوتيو قبينكيل تشيلو لخونا لايش

0: قد قلبي كومنيش فانتيو سيرينا سكابي قيب تقبل قيب كوان كاروس كاكنا كوان كاروس كا مجاش تاوارو سنوال وتخو كنا كي كوان كاتي كوان كوسالي كابابال الديكا كيريش اكتالي المي تيخو كامان كيلاخين شكوا سكاكاوش نقمكو كاخونيستا كوان كوسا لوك لاخ روتي شوشارين كوان كيب لوك لاخ سي لوك لاخ كيتون كاش كاشلان باتوش كارك انتي تول كيتشير راشتشيك كونيل لانا ان كونيش جوام وتكون كتيوام لو تنتون اكتقا اوش لو كي تكارا مجان تاكيلة بانديو سيري نسيري لو إلي راميغو بيكتور كامنا لحشينو مقوان لاين شاكري لسانتي الميش توخ عران رشتبال سان بيدرو كاتشا
1: 6 horas con 58 minutos.
2: ¿Por qué tan pensativo, Manuel?
3: Busco uniformes deportivos para mi equipo.
2: Ve a Serigrafía Tezolotlán. Ahí confeccionan uniformes, camisolas, playeras, gorras, tazas y mucho más.
3: Llame al 7951-3142 o por WhatsApp al 4051-4739. Serigrafía Tezolotlán. Todo un mundo de diseño y color.
4: El hombre que comparte sus éxitos con los que lo rodean tendrá una vida doblemente dichosa. Todo nuevo conocimiento que se adquiera en la vida lleva con él la obligación de enseñárselo a otros. 107.9 Gerardi, frecuencia modulada, compartiendo con usted la mejor programación en 107.9.